انا اليوم بصح وافيت الزينة صيغة من ذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي يجيب يخونوها انا اللي غرست النخلة كون جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحلة يبغي اللي بباله هاني

علامة بغداد يا حبيبة الحداد حزنا على السنابل الصفراء كالذهب وجعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة

الصحوه في تزين صيغه من الذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي بيخونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي بباله هاني